بنكرت سبا ميلال يسكلي في ورط غرغ الزاري جاز كزلان انغانا مشراين تدقو يا سداد غدنا هانت وفلو فويتا جمسكالاش الجوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال